كل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. حذرت الشرطة من انتشار أوراق نقدية مزيفة من فئة 500 كورون بعد تلقيها نحو 20 بلاغا خلال الشهرين الماضيين. وأوضحت السلطات أن الأوراق المزورة ظهرت خلال عمليات دفع في مدن عدة أبرزها يافلي، أوبسالا، شابينغ وفيستروس، مشيرة إلى احتمالية استخدامها من قبل بعض الأشخاص دون علمهم بأنها مزيفة. كما دعت الشرطة التجارة وعموم الناس إلى توخي الحذر والتدقيق في العلامات الأمنية للعملة بالاستناد إلى إرشادات البنك المركزي، بالإضافة إلى إبلاغ السلطات فورا عند الاشتباه بأي مبالغ نقدية غير صالحة. إلى جانب آخر، كشف وزير الهجرة وانفرسيل عن توجه لإيجاد حل يتيح للمراهقين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل نهائية البقاء في السويد. وأوضح الوزير لصحيفة أفتن بلادت أن الشباب الذين يلتزمون بالقوانين ويجتهدون في الدراسة والعمل يستحقون فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم في البلاد، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة التعامل مع القرارات القانونية. وتأتي هذه التصريحات إثر انتقادات واسعة لترحيل مراهقين بينما يسمح لآبائهم بالبقاء، وهو ما دفع السلطات سابقا لتعليق عمليات الترحيل بانتظار تشريع جديد، إلا أن التعليق لم يشمل حينها الحالات الحاصلة على قرارات نهائية. أما عسكريا، بدأ أول قمر صناعي عسكري مملوك للسويد بإرسال صوره الأولى من الفضاء، من بينها لقطات لجزيرة غوتلاند والتي التقطت من ارتفاع 515 كيلومترا. وتعتزم السويد إطلاق نحو 10 أقمار عسكرية مشابهة خلال السنوات المقبلة. فيما تدير الشركة المصنعة مرحلة التشغيل الأولى، ستنتقل سيطرة التحكم كليا للقوات المسلحة السويدية لاحقا، مع وجود خطط لإجراء عمليات الإطلاق المستقبلية من قاعدة أسرنج في مدينة كيرونا. إلى جنوب البلاد، ألقت الشرطة القبض على أبوين في مدينة مالمو إثر ثبوت وجود مواد مخدرة في جسد طفلهما الرضيع. وتلقت السلطات بلاغا بعد منتصف الليل من قسم طوارئ الأطفال، حيث لا يزال الرضيع يتلقى الرعاية الطبية دون الكشف عن تفاصيل حالته. كما أوضحت الشرطة أن القضية قيد التحقيق كجريمة اعتداء جسيم، مشيرة إلى أن الأب يواجه تهما إضافية بتعاطي المخدرات لظهور علامات تأثير عليه أثناء الاعتقال. أما دوليا، وفي نهاية الموجز، أعلنت هيئة مكافحة الأمراض الأمريكية خضوع 41 شخصا في الولايات المتحدة للمراقبة والفحوصات الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس هانتا. وأوضحت السلطات أن هؤلاء الأشخاص تواجدوا إما على متن السفينة التي شهدت تفشي الفيروس، أو ربما تعرضوا للعدوى خلال رحلاتهم إثر مخالطتهم لمصابين تظهر عليهم الأعراض. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: يلا
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
0: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلن حزب الليبراليين في حملته الانتخابية عن خطة لمضاعفة عدد أصحاب المليارات في السويد بحلول عام 2036. وأوضحت زعيمة الحزب سيمونا موهامسون لقناة تيفي فيرا رغبتها في تحويل البلاد إلى ملاذ ضريبي يضم 1000 ملياردير جديد، مؤكدة أن السياسة الاقتصادية يجب أن تركز على محاربة الفقر بدلا من محاربة الثراء. ولتحقيق هذه الغاية يقترح الحزب حزمة تخفيضات ضريبية واسعة تشمل ضريبة الدخل الحكومية وضرائب الشركات وحسابات توفير الاستثمارية لتحفيز زيادة الأعمال ودعم ذوي الدخل المرتفع. نبقى في الشأن السياسي، حيث أعلن حزب المسيحيين الديمقراطيين في حملته الانتخابية أيضا عن خطة عمل تهدف إلى وقف التطرف الإسلامي في السويد حسب تعبيرهم. وشددت زعيمة الحزب إيبا بوش خلال مؤتمر صحفي على حتمية خوض ما أسمته بمعركة القيم للتصدي لهذه الظاهرة، كما حذرت من النمو المتسارع للبيئات الإسلامية المتشددة خلال العقد الماضي بالتزامن مع تشكيل مجتمعات موازية واستمرار معاناة النساء من قمع الشرف. أما على صعيد قرارات الترحيل، فقد كشف وزير الهجرة وان فرسيل عن توجه لإيجاد حل يتيح للمراهقين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل نهائية البقاء في السويد. وأوضح الوزير أن الشباب الذين يلتزمون بالقوانين ويجتهدون في الدراسة أو العمل يستحقون فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم في البلاد، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة التعامل مع القرارات القانونية القطعية. وتأتي هذه التصريحات إثر انتقادات واسعة لترحيل مراهقين من البلاد بينما يسمح لآبائهم بالبقاء، وهو ما دفع السلطات سابقا لتعليق عمليات الترحيل بانتظار تشريع جديد. نهاية الموجز. بدأ أول قمر صناعي عسكري مملوك للسويد بإرسال صوره الأولى من الفضاء، وتعتزم السويد إطلاق نحو 10 أقمار عسكرية مشابهة خلال السنوات المقبلة. وفيما تدير الشركة المصنعة مرحلة تشغيل الأولى، ستنتقل سيطرة التحكم كليا للقوات المسلحة السويدية لاحقا مع وجود خطط لإجراء عمليات الإطلاق المستقبلية من شمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: عن جديد رح نكون معكم ونرافقكم وين ما كنتوا بأحلى وأحدث الأغاني على مدار ساعة من هلأ.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخبارية. أعلن حزب الليبراليين في حملته الانتخابية عن خطة لمضاعفة عدد أصحاب المليارات في السويد بحلول عام 2036. أوضحت زعيمة الحزب سيمونا موهامسون لقناة تيفي فيرا رغبتها في تحويل البلاد إلى ملاذ ضريبي يضم 1000 ملياردير جديد، مؤكدة أن السياسة الاقتصادية يجب أن تركز على محاربة الفقر بدلا من محاربة الثراء. ولتحقيق هذه الغاية يقترح الحزب حزمة تخفيضات ضريبية واسعة تشمل ضريبة الدخل الحكومية وضرائب الشركات وحسابات توفير الاستثمارية لتحفيز زيادة الأعمال ودعم ذوي الدخل المرتفع. نبقى في الشأن السياسي، حيث أعلن حزب المسيحيين الديمقراطيين في حملته الانتخابية أيضا عن خطة عمل تهدف إلى وقف التطرف الإسلامي في السويد حسب تعبيرهم. وشددت زعيمة الحزب إيفا بوش خلال مؤتمر صحفي على حتمية خوض ما أسمته بمعركة القيم للتصدي لهذه الظاهرة، كما حذرت من النمو المتسارع للبيئات الإسلامية المتشددة خلال العقد الماضي بالتزامن مع تشكيل مجتمعات موازية واستمرار معاناة النساء من قمع الشرف. أما على صعيد قرارات الترحيل، فقد كشف وزير الهجرة وان فرسل عن توجه لإيجاد حل يتيح للمراهقين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل نهائية البقاء في السويد. وأوضح الوزير أن الشباب الذين يلتزمون بالقوانين ويجتهدون في الدراسة أو العمل يستحقون فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم في البلاد، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة التعامل مع القرارات القانونية القطعية. وتأتي هذه التصريحات إثر انتقادات واسعة لترحيل مراهقين من البلاد بينما يسمح لآبائهم بالبقاء، وهو ما دفع السلطات سابقا لتعليق عمليات الترحيل بانتظار تشريع جديد. نهاية الموجز. بدأ أول قمر صناعي عسكري مملوك للسويد بإرسال صوره الأولى من الفضاء، وتعتزم السويد إطلاق نحو 10 أقمار عسكرية مشابهة خلال السنوات المقبلة. وفيما تدير الشركة المصنعة مرحلة تشغيل الأولى، ستنتقل سيطرة التحكم كليا للقوات المسلحة السويدية لاحقا مع وجود خطط لإجراء عمليات الإطلاق المستقبلية من شمال البلاد. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرا تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سيفيرا تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS Fleet أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS Fleet أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا.
0: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية.
5: Back to the hits.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. ألماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% ريت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة أنفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة أنفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسا تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سيفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بيحسسك بالأمان. سيفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سيفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS Fleet أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS Fleet أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-92.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.